يكسبنه وتقتل بيده الصدران فأمره إليه وكس يكسبنه وتقتل بيده الصدران ज्योतिषा